0: Mehr Kontrast.
1: Intikhabat Lebanon 2009 Sabah Zairan Umsawi.
2: ليك يابا لمين عم بتصوت؟ لا لا شو بدك فيه شو بدك فيه؟ تعال صوتنا صوتنا وانت ابن الطايفة بعدين 100 دولار ما بضرك حلوين خذ 100 دولار وصوت.